وفر التاسد يا الحلف ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي

تحكي العلم المخفي في حضارة عتيقة مفهمها غربي درسها بالشهر في متحف وصدر وبنوك وعمر ركب.

0: مازال داك اللي عليه فوطه دابا دايرين لك شي بحال الشيء ديال باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي

0: أهلا وسهلا، إحنا راديو عبارة. إحنا من بيثلهم فلسطين، we're from Bethlehem in Palestine.
1: علشانك ممكن أخبط أو أزعق أو أكسر، علشانك أحب الدنيا حبيبي بس أنت تقشر.

عليكو مساء الزفت يا زميلي، فلو ده فلو يا زميلي، اديتا سرعتي تسكيني. سلام عليكم مساء الزفت يا زميلي، فلو ده فلو يا زميلي، اديتا سرعتي تسكيني. بري يا جدعان كل ما اكلم حد هيعمل فيها باتمان وهيتشعل بيقلي فنان وهيحلق لي زي الفقدان. بري يا جدعان كل ما اشوف ناس تحلى وتطير في الجو وشغل مصور وكلها بتفضل تتفاجئ. بري يا جدعان هقول لك كلمتين في الويل هتيش او مش هتيل الويل، كلمتين بيخصوا اي حد مأمن نصه، اي حد في كتف زميله زميله بيجي بمدار يدصه. انا على السلكة بقى بتلمس بكبس لها بنزل متحمس مغمك استعلى متحفز قصة في الزنيا وانا عاجي متلعب بالزيالة عبيت وانا عارف الاكسس بيزولوني وانا نايمان بفكس انت والشركة كلامكم كسكس كعب عليكم انا مش متعسف.